0: transmitiendo la buena nueva de Jesús. Estrella del Mar, 44 años junto a la Iglesia Católica.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.